amal mune te ñoom dañoo gumb walis alquran yalla neena والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فإنك غومب سي نيوم مانام دنجي تخ دنجي غومب بما خول دغ ديكو غيس اولئك مولم نيغا خاندي دانيو ويندي سين بوروم با مل لي ساك سين نوب نده با ني دغ دغ ني داي ينادون من مكان بعيد سنيو داوون باي بغا راوي لو بلاص با سوري سوري دان لين فو وو ديلو سي وات لين ني نيوات سنيو بروم تبارك وتعالى ريغلي لين سورتو فصلت اي نين فوك اك نينت اولئك ينادون من مكان بعيد نيو ني لين دي وو ني جوغي تي barab bo xane bi barab buy sorele doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan baid fa innahu la yasmau wala yafamu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla albahima allati la tafamu illa du'aan wa nidaa suñu borom ci aya ñeen fukk ak juroom ci suratu fusilat wa laqad aatayna musa joxon nañu musa mun lo alaf dañ wax njamme joxon nañu musa alkitaba tere ba فاختلف فيه نووتا جا جوخون نيو موسى تيري با فاختلف فيه نووتا جا بنو اسرائيل ووتا ني جار ني ني موسى واخنا دغ ني جار ني ني داكورون سي فن فوني او ني جار فاختلف فيه ولولا كلمه دغون كون اك بات بو خامني سبقت جيتو ون ها كون دلا قضيه بينهم ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamné ki day déng déngi du jaar lenn fa mu mara jaar waye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jéma xol di fét lan la ci mëna shikal tabarakallah suratu fusilat ay ñeen fukk ak juroom yalla na man amila salihan fali nafsi ko def lu bax fali nafsi bopam lako defal wa man asaa fa alayha ko def safan ci sa tole wacc man amila salihan فلنفسه باتو فلنفسه دانك معصم يبت سفلا بينن بينك ومن أساء فعليها معصم يبت كولا تكتلن كي دفل باخ ياي فيتي كو جفج جف جفج لسوف وعي كي دف سفان جبولك دف يف تبارك الله أكفو بيتاخان فعليها مير ما داي واتي تكوم وما ربك بظلام للعبيد تبارك الله سبروم دو توغ كين كو خامني كي ابجام وما ربك بظلام للعبيد ناخ جانكاري داني واخ ني سو يالا دون توغ دانا ويسو ظالم zallam lay nek ba toñu yalla bu yalla don toñ kon toñ gi dana upp ñaan ko toñ kat
motax muy jefandiko wa rabbuka bi zallamin lil abid ndax su don togn du tuti lolu tax duñ wax wa rabbuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin lañi wax ndax su don togn nga du tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa rabbuka bi zallamin lil abid yalla du togn ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu sa'a

موك الانسان نيت من دعاء الخير تي نيان تي نيان لو باخ ولا نيان الله علل كان ليسن وان مسه الشر فيئوس قنوط موك لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه شر فيعوس قنوط يعلمني نيت بوسن موك تي نيان لو باخ فمو تول مي نيان علال تي بوكو مصيبه لالي سي بور ولا يدي منو كيو رك فيعوس قنوط مودادي ناغو تبارك الله دادي بايكو dootul yitte wooti lu ko yëkkati ludul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakallah kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor go xamne gi massahu laq

يكون على وجه الأرض إلا حن عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء. مختصر ابن كثير دكتبنية تلبا قتم تامر الجرم بين فقه جرم. ابن كثير نانا ما ينصرون إلا سيئة واحدة جيبك ديتك من الجنة تعالى نكون موي ولو بفت بني خمني بني كوالي يبلو نكتي كوسوف تيب إسرافيل موي والبفت بي من فك من جنتي سيني مارش فك من جنتي دندل نيخلو تقچو نين كباخو جدف نانا تي نون نيرف تي مارسي رك suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko dalal ko noddi ko xëcc ko neena kaw suuf ko fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cial ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag wira di koy walaat. Suratu Yasin aya 1000 ak 5 su loolee buft bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër فلا يستطيعون دون من توصية جوخة استماع دون من الدين كان درع ولا إلى أهلهم يرجعون دون دلوات تسينيون واو سنو الله بفتد دون من الدين كان صلى الله عليه وسلم من الوقت الجسب لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يبقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. حديث بوبي تبارك الله ودمتي البخاري تلنك بيالي وقف لا يستطيعون التوصية ولا إلى أهله يرجعون ينتبون الجنة يعني. بستنج دانا تخاو فك نيت كولال مارس نديسام با تالال لامي جاي واي تيم كو باي وخال نينا دو جند بيو كو لم مو باتلن فا نيوم نيب ني تيد تي كاو مارس نديسما فات فوفي دينا بستنج دانا تخاو بن واي مون كاي فك موي نياك مو غاي نياك نينا تول با موي نياك دو ساخ سوخات كو دي فك كو فوفي مو دي فوفي mu ne bis bañ ci dana taxaw dan way tim na ndam li dank ben dank yëkëti ko mu jëm gëmiñam sallallahu alayhi wasallam neena te dank ba do ag ci gëmiñ nga fala yastati'una duñu atal tawsiyatan dink len sen bop wala ila ahlihim yarji'un tay duñ ni duat lay nesal ñu dina jëg fi dugg ci auto auto ba dem ba ci yoon wa mu kepp nit ka ndaysan du am ben testament bum def ndax jappal na day dem rek te ñew ki itam tabarakalla dem ci all ba fatu fu del ci ay mbokam wala buy del ci yaram do ngay del ci nek ci biiru kess fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un motax ne san bur bi cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu dana ñu taxaw ni ci gar bi fekk ben way buy jënd bi ndar aller retour mu wax ko ci ay wax ñu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xam ne day dem day delus barkal kon nag fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un yàlla na ci mbind kon walu buftu bu njëkk ga muy ñëw nag ci walu buftu ñaareel bi te mooy walu buftu dee ak walu buftu ñetteel gi te mooy dekk ci ñëpp jóg taxaw minal xuboor yi moo tax mu ne wanu fi xañu walaat fi suuri ca buftu ba fa ida ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi minal ajdaasi jóge ca xabru ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim jëm ci seen borom. Laa akbar wanu fi xa bu ñu walaatee fi suuri ca buftu ba fa isa ca saasa hum ñoom ñu nekkoon ci biir xabru yi minal ajudaasi ñu jëgewaal ca xabru ya nag ilaa rabbihim jëm ci seen borom yenn si loona di waaxu nag waaxu ñu tàng waaw

كل أمة همت برسولهم ليأخذوه ناخ يونت لي تخ أمة داول جوبوك موم موي بومالين بوم بومم لين دي فك دي لين كو آي ولا مليام لين دي فك موي تخ نياار دونو جوبو اك موم موتخ أمة دان خيخ رسول رسول تي أمة نك موي كو نيو نان لين لي نين دي داف يالا بغوكو ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé da lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kullu ummati

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغنو غنابن سانتي الله سبحانه وتعالى جليتين تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك ني رايون تي نيوم تي تابوك نيوم نيب يالا يالا ديفال لن توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله ديال سي نيو تي كاتن سونو بروم تي سورتو شورا بي ني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آيا اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور سونو بروم دي ني واخ ني نيت داي توغ بيم كو توغ نو ري ري ري sumu ñuy jéggalé loola mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna innama as-sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih yalla neena waman yudrillahu ku yalla dengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung deung lu ba deung